ديوا كيرني فكر وما يرنا يتيارلي وطهيرا ويرا كاتيوا ما تتوي بانا او اي هارد راديو وينا ديوا وتياتيوا